0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مومو من ملعب المقابلة اللي غتجمع المنتخب الوطني المغربي مع الفريق.
1: مريم نقدر نطلبك واحد الطليبة؟
2: شنو؟
1: بغيت نتفرج في الماتش.
2: ايوا تفرج
1: مع صحابي.
2: عاوتاني
1: غير اليوم، راكي عارفة المنتخب المغربي
2: غير اليوم وهذه آخر مرة.